في خضم ديال الموضوع ديال التعليم مع الأخت لين. بعد المقطع الموسيقي والترجمة غادي نحاولوا نتموا الموضوع باش نتقلوا المواضيع الأخرى اللي كتهمنا.